يأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم

0: أذكار سوكوماتشا
1: من أذكار الصباح.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت. نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

القرآن فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان

حسبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين

0: وابن السبيل وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون
1: حسبك تبو زي تشوكو بدي
2: اقرأ من قوله تعالى يسألك

أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك ومن

0: جهنم
1: فسوف نصليه نارا
0: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نؤتي فسوف

0: آتِكُمْ وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا.
1: حسبك.
2: نعم. السؤال الأخير، شو بزيت سمبايو؟ اقرأ من قول الله تعالى.

0: تعلم فلا تكن ما وكان فضل الله عليك عظيما
1: حسبك وبارك الله فيك تميزة ولنا بدي سسانغ مهد ياسين وكفاري كنا تفهم مدى نعم
2: kuchukumi mwasamba katonye ze muenda part of Africa Radio ekula ilio mtu wabulijo tuli mwampaka za Pali FM Schools Crown Competition mkumi bili mwa ama kumi abili mwumu kaga tuli wa mle banafe ya bafi daus hija andi umura services bakafunu mkugendo kuko zime kolo hija hija ni umura bila ntube kuata bakutuare wateke mwabu esige kusane pichi pichi chika icha spiro abakutusa ko pichi pichi zo mulembe wakala kula boda wakala yoya kufuga bila ntube kuata banafaba spiro bakutusa ko pichi eko lila kumasanyalaze namba bili sembe da kumuzinda aruana namba bili salamu alaikum
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أمن يجو؟
3: من يجا عنجي؟ زم قالوا له مصطفى الجميل. فكوا رسالة هاي سكول ابن بنيمبو.
2: إيه بكو زالوا.
3: بنزل كاويمبي.
2: كاويمبي وانو؟
3: كيت فلام.
2: إيه. دادي نمامي كوي بالي باولي ريزا.
3: تين سوبي لكوي بالي.
2: سوبي لاند كوي بالي. دادي يعني.
3: أحمد مقالوا له الجميل.
2: Atemam
3: Nassazi Amina
2: Muchala Nassazi Amina. Ok Sheikh Mukwasiza
1: Na Soma Jizutano kuvawa
3: Mbaku Alif Lam Mim
1: Alif Lam Mim Na Chibuza chichi suka Isti'in billah wa qara' min qawli Allahi ta'ala A'udhu billahi minash shaytanir rajim وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ
3: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم وإذ

ويعقوب وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم

0: حسبك. السؤال الثاني
1: ان شاء الله. السؤال الثاني اقرأ من قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذنا

0: الآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون.
1: حسبك حسبك.
2: نعم بارك الله فيك. أجوز أجسيمايو اقرأ من قول الله تعالى الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه

ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزوجوا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن

ومن الذين أشركوا أذى ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تحسنوا ومن الذين

0: الأليم.
1: حسبك حسبك بارك الله فيكم.
2: نعم، سؤال السؤال الأخير، توكل على الله وقرأ من قول الله تعالى

بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا

0: شدون.
1: نعم حسبك.
2: نعم استعن بالله تعالى واقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بداية سورة آل عمران.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أذكار المساء. أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوق

صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك

الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت